أول حركة كانت الباس الأكبر جان تاشي ليدك وانا وين دار طردان نرجي شاش كانوا يرجي شاش الوين نرجي شين كاور رجل ونبدأ دين الحورية لكان نسنا نرجي شرغة زواج